0: WSM Best of the Best.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

Thank you.

Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

ظلمات الظلم الظالم، حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم.

ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. تموت غدا وأنت قرير عين، من الغفلات في لجج تعوم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور، بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

انتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات بعد التتويج ببطولة أوروبا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان منتخب بلاده للسيدات للكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وجاء تتويج المنتخب التركي بعد فوزه على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان إرديم الرياضية في إسطنبول. ونجح المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة في قلب تأخره مرتين قبل أن يحسم الشوط الفاصل لصالحه بنتيجة 15-10 ويتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا. وأشاد الرئيس أردوغان بالإنجاز، مؤكدا أن المنتخب حقق إنجازا مهما جعل الشعب التركي فخورا بتتويجه بطلا لأوروبا. وحصلت اللاعبة ميليسا فارغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد دورها البارز في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا التتويج ضمن المنتخب التركي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

كثيرة في الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزونسبور إلى فوز كاسح على جنشار بريليجي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز، وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء، وصنع الهدف الرابع الذي أحرزه الألباني إرنست موتشي، ورفع طرابزون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد جنشار بريليجي عند سبع نقاط في المركز السادس. وفي قمة الجولة قلب بشكطاش تأخره أمام مضيفي فنرباجي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي إسطنبول، وتقدم فنرباجي عبر سلوفاكي ميلان سكرينيار قبل أن يدرك رضوان يلمز التعادل لبشكطاش، ثم سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 73، ورفع بشكطاش رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد فنرباهجي عند ست نقاط. وكان غلاتاسراي قد حافظ على صدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على باشاك شهير بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مباريات أخرى فاز قجائلي على سامسون سبور بهدف دون رد، وتشورم على أيوب سبور بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل قاسم باشا مع آمد سبور بهدفين لمثلهما.

أرسنال يحسم ديربي لندن وتعادل مثير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد. قلب أرسنال تأخره أمام مضيفي تشيلسي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي لندن ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع مانشستر سيتي في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. وفي مباراة مثيرة خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، وسجل لمانشستر يونايتد برايان بيومو وبنجامين سيسكو، بينما أحرز لإيفرتون تيريك جورد وأنسيلي ميتلاند نايلز في الوقت بدل الضائع. وواصل مانشستر سيتي انتصاراته بفوزه على كونفنتري سيتي بهدف دون رد سجله النرويجي إيرلينغ هالاند ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة. وحقق ليفربول فوزه الأول في الدوري بتغلبه على إبسوتش تاون بهدفين نظيفين سجلهما السويدي ألكسندر إيساك خلال أول 9 دقائق. وفي مباريات أخرى تعادل توتنهام مع نوتنغهام فورست دون أهداف، وبرينتفورد مع سندرلاند، وبرايتون مع ليدز بهدف لمثله، فيما تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لمثلهما. وفاز كريستال بالاس على فولهام بثلاثة أهداف لهدفين. إنتر يقلب تأخره أمام نابولي، وروما يتصدر الدوري الإيطالي.

حقق إنتر ميلان ريمونتادا مثيرة أمام نابولي، وقلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وسجل لاوتارو مارتينيز هدفين وماركوس تورام هدفا لإنتر، بينما أحرز ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند هدفين نابولي.

رفع انت رصيد اولى 90 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف خلف روما. وفي مباراة اخرى قلب روما تأخره امام اتلانتا الى فوز بهدفين لهدف بفضل هدفي ماريو هيرموسو وماتياس سولي في الدقائق الأخيرة. ورفع روما رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر الدوري بفارق الأهداف أمام إنتر، كما قلب كومو تأخره أمام جينيو.

أتلتيكو مدريد وبيتيس يهزم ريال مدريد. ألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعدما اكتسحه بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة، وسجل نيكو ويليامز وروبرت نافارو وويهان سانسيت أهداف بلباو ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 لأتلتيكو. وفي مباراة أخرى تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري بسقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وسجل تروي بارت هدف المباراة الوحيد قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط فيما رفع بيتيس رصيده إلى 9.

ليا يسقط أمام باريس إف سي وموناكو يهزم باريس سان جيرمان. سقط أولمبيك مارسيليا أمام ضيفه باريس إف سي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وسجل أمين غويري هدف مارسيليا، بينما أحرز لاسين سينايوكو أهداف باريس إف سي الثلاثة ليحقق هاتريك ويقود فريقه إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وتجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز 11. وفي مباراة أخرى تلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه موناكو بهدفين لهدف، وسجل ماركيونيوس هدف باريس فيما أحرز نازينيو وستانيس إيدومبو هدفي موناكو، ورفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. بايرن يتعثر أمام شالكي وإلفرسبيرغ يواصل مفاجآته. تعثر بايرن ميونخ أمام مضيفي شالكي بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني، ورفع بايرن رصيده إلى 4 نقاط في المركز 4، بينما حصد شالكي أول نقطة له هذا الموسم. وفي مباراة أخرى حقق إلفرسبيرغ الصاعد فوزه الثاني تواليا بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا مونشنغلادباخ من 2-3 إلى فوز 4-3، ورفع إلفرسبيرغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث. وفي أبرز النتائج فاز باير ليفركوزن على يونيون برلين 4 أهداف دون رد، وبوروسيا دورتموند على هوفنهايم 3 أهداف لهدفين، وفيردر بريمينغ على لايبزيغ 3 أهداف لهدف، وفرايبورغ على بادربورن بهدف دون رد. أنتونيلي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا 1. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزا تاريخيا بجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مونزا، وانطلق أنتونيلي من المركز 19 قبل أن يشق طريقه إلى الصدارة ويحقق فوزه 7 هذا الموسم، وبات أول إيطالي يفوز بسباق مونزا منذ عام 1966، وحل جورج راسل ثانيا وماكس فيرستابن ثالثا.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: معكم أينما كنتم.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وقف المعارف التركي يخرج 38 طالباً في إعزاز، وهيئة الإغاثة التركية تفتتح مدرسة ابتدائية في حيان بريف حلب الشمالي. نظم وقف المعارف التركي حفلاً لتخريج 38 طالباً أتموا تعليمهم في مدارسه بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب

معمرها كانجين كيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريفة ستشر وممثلون عن محافظة حلب ومدير منطقة إعزاز ومديرو المدارس والمعلمون إلى جانب الطلاب الخريجين وعائلاتهم. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغطاي ترياكي إن الحفل أقيم لتخريج 38 طالبا بينهم 13 طالبا من مدرسة منطقة تشوبان بي الراعي و25 طالبا من إعزاز. وأضاف ترياكي أن الوقف يدير في شمال سوريا 3 مدارس هي مدرسة إعزاز للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة الباب للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة جوبان بي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن الوقف افتتح أيضا سكنين طلابيين جديدين اكتمل بناؤهما، لافتا إلى أن حفل التخرج أقيم في أحدهما. وقال ترياكي إن الوقف يعد من أبرز المؤسسات التعليمية التركية في سوريا من خلال أنشطته في مناطق عدة بينها حلب وإدلب وحماة. وأوضح أن المؤسسة ستبدأ قريبا أنشطتها التعليمية في دمشق وحلب وحماة وحمص، معربا عن شكره للدولة التركية والحكومة السورية على دعمهما. ووقف المعارف التركي مؤسسة أنشأتها تركيا عام 2016 ويضم 517 مؤسسة في 55 دولة، ويقدم خدماته لنحو 68,000 طالب. وينظم الوقف منذ تأسيسه أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية في دول عدة بهدف رفع جودة التعليم وتعزيز العلاقات مع تركيا.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها الاثنين السابع من أيلول افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة حيان في ريف حلب شمالي سوريا. شيدت مكان مدرسة دمرت خلال الحرب، وذلك خلال مراسم حضرها مسؤولون وشخصيات محلية. وذكرت الهيئة في بيان أن مدرسة حج بيرم ولي الابتدائية في بلدة حيان بريف حلب تضم 6 قاعات دراسية، وستوفر فرصة التعليم ل360 طالبا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم في المنطقة. وقال رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أنقرة حاجي بيرم شاهين خلال مراسم الافتتاح إن الهيئة وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ الأيام الأولى للحرب. وتطرق شاهين إلى أنشطة الهيئة في مجال التعليم مضيفا أولينا التعليم أهمية كبيرة دائما، فمئات الشباب الذين تخرجوا من أول جامعة أسسناها في المنطقة عام 2016 يخدمون اليوم بلادهم. بدوره قال النائب البرلماني السوري أحمد زيدان إن بلدة حيان دفعت ثمنا باهظا وتضررت بنيتها التحتية بشكل كبير. وأعرب زيدان عن سعادته برؤية ابتسامة الأطفال مجددا شاكرا تركيا والهيئة على جهودهما. واختتمت مراسم الافتتاح بزراعة أشجار تذكارية وتوزيع حقائب ومستلزمات قرطاسية على الطلاب.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: غريب الدار يا عالم بوادي وعبالي الصوت لعندن بودي بودي.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل

من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كيليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز، وهيئة الإغاثة التركية تفتتح مدرسة ابتدائية في حيان بريف حلب الشمالي. نظم وقف المعارف التركي حفلاً لتخريج 38 طالباً أتموا تعليمهم في مدارسه بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هاكانجينكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف سيتشر وممثلون عن محافظة حلب ومدير منطقة إعزاز ومديرو المدارس والمعلمون، إلى جانب الطلاب الخريجين وعائلاتهم. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغطاي ترياكي إن الحفل أقيم لتخريج 38 طالبا بينهم 13 طالبا من مدرسة منطقة تشوبانبي الراعي و25 طالبا من إعزاز. وأضاف ترياكي أن الوقف يدير في شمال سوريا 3 مدارس، هي مدرسة إعزاز للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة الباب للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة جوبامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن الوقف افتتح أيضا سكنين طلابيين جديدين اكتمل بناؤهما، لافتا إلى أن حفل التخرج أقيم في أحدهما. وقال ترياكي إن الوقف يعد من أبرز المؤسسات التعليمية التركية في سوريا من خلال أنشطته في مناطق عدة بينها حلب وإدلب وحماة. وأوضح أن المؤسسة ستبدأ قريبا أنشطتها التعليمية في دمشق وحلب وحماة وحمص، معربا عن شكره للدولة التركية والحكومة السورية على دعمهما. ووقف المعارف التركي مؤسسة أنشأتها تركيا عام 2016 ويضم 517 مؤسسة في 55 دولة، ويقدم خدماته لنحو 68 ألف طالب. وينظم الوقف منذ تأسيسه أنشطة

تعليمية وثقافية واجتماعية في دول عدة بهدف رفع جودة التعليم وتعزيز العلاقات مع تركيا.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها الاثنين السابع من أيلول افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة حيان في ريف حلب شمالي سوريا، شيدت مكان مدرسة دمرت خلال الحرب، وذلك خلال مراسم حضرها مسؤولون وشخصيات محلية. وذكرت الهيئة في بيان أن مدرسة حج بيرم ولي الابتدائية في بلدة حيان بريف حلب تضم 6 قاعات دراسية، وستوفر فرصة التعليم ل360 طالبا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم في المنطقة. وقال رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أنقرة حاجي بيرم شاهين خلال مراسم الافتتاح إن الهيئة وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ الأيام الأولى للحرب. وتطرق شاهين إلى أنشطة الهيئة في مجال التعليم مضيفا أولينا التعليم أهمية كبيرة دائما، فمئات الشباب الذين تخرجوا من أول جامعة أسسناها في المنطقة عام 2016 يخدمون اليوم بلادهم. بدوره قال النائب البرلماني السوري أحمد زيدان إن بلدة حيان دفعت ثمنا باهظا وتضررت بنيتها التحتية بشكل كبير. وأعرب زيدان عن سعادته برؤية ابتسامة الأطفال مجددا، شاكرا تركيا والهيئة على جهودهما. واختتمت مراسم الافتتاح بزراعة أشجار تذكارية وتوزيع حقائب ومستلزمات قرطاسية على الطلاب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم أجي أسلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: الزمان أفراق تاهت الحكايات وضاعت بدروب الزمان. أنا الحنين أنا الحنين.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا.

أبني أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا وما من معشر، جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. نبكي على الدنيا وما من معشر، جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق.

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: بجن روح بغيباتك متحن بتندهوين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

التعرق الزائد. التعرق أمر طبيعي يساعد على التخلص من الأملاح الزائدة وتنظيم درجة حرارة جسمك، ولكن أحياناً يكون التعرق الزائد مفرطاً لدرجة أنه يبلل ملابسك أو يتقاطر من وجهك، ما يسبب الإزعاج والحرج. فما هي أسباب التعرق الزائد؟ وما علاقتها بأنواع فرط التعرق؟ للتعرق نوعان: فرط التعرق الأولي، ويعرف أيضاً بفرط التعرق الأساسي أو البؤري، وهو حالة شائعة نسبية تسبب التعرق الزائد في أماكن محددة كاليدين والإبطين والوجه والقدمين. وما يزال السبب الدقيق للإصابة بفرط التعرق الأولي مجهولا، ولكن يعتقد العلماء أنه يرتبط بالعوامل الآتية: العوامل الوراثية، فيكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بفرط التعرق الأولي إذا كان أحد أقاربه من الدرجة الأولى مصابا به أيضا، إذ يعتقد أنه يرتبط بطفرة جينية، فرط نشاط الغدد العرقية، ويعتقد أنه يحدث بسبب خلل في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم درجة الحرارة، والذي يحفز الغدد العرقية على إفراز العرق بصورة زائدة حتى لو كان الجو باردا ولم يمارس المصاب الرياضة. وحسب حالة المريض يحدد الطبيب العلاج المناسب، والذي قد يتضمن الآتي: مضادات التعرق الطبية. مضادات التعرق الطبية، والتي تسبب انسداد العرق مؤقتا ما يخفف التعرق. الأدوية المضادة للكولين، والتي تخفف نشاط الأعصاب التي تتحكم بالغدد العرقية. إبر البوتوكس، والعلاج الجراحي في الحالات الشديدة. فرط التعرق الثانوي، ويعرف أيضا بالتعرق المعمم، لأنه يسبب التعرق الزائد في كامل الجسم، ويعتبر أقل شيوعا مقارنة بفرط التعرق الأولي. ومن أبرز أسباب فرط التعرق الثانوي: أولا، زيادة الوزن والسمنة. وتعد زيادة الوزن والسمنة من أهم أسباب التعرق دون مجهود، لأن حرق الدهون المتراكمة يولد كمية أكبر من الحرارة، وهذا قد يزيد نشاط الغدد العرقية مما يسبب التعرق الزائد. ولحل هذه المشكلة يوصى بفقدان الوزن الزائد عن طريق اتباع حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية، وممارسة التمارين الرياضية يوميا لمدة 30 دقيقة على الأقل. ثانيا، الحمل. التعرق الزائد أمر شائع لدى الحوامل بسبب زيادة حجم الدم والتغيرات الهرمونية، وهذه العوامل ترفع الحرارة الداخلية للجسم مما يحفز نشاط الغدد العرقية. ثالثا، انقطاع الطمث. ينخفض هرمون الاستروجين بشكل ملحوظ أثناء انقطاع الطمث، وهذا قد يسبب الهبات الساخنة والتعرق الزائد خاصة في الليل. ولحل هذه المشكلة قد يلجأ الطبيب للعلاج بالهرمونات البديلة. رابعا، المشكلات النفسية. قد يحدث التعرق الزائد لأسباب نفسية، إذ قد تزيد درجة حرارة الجسم ونشاط الغدد العرقية. ومن الأمثلة عليها القلق والضغط النفسي والرهاب، مثل فوبيا الأماكن الضيقة. ولحل هذه المشكلة يمكن ممارسة التأمل وتمارين التنفس العميق لتخفيف القلق والضغط النفسي. وفي الحالات الشديدة قد يصف الطبيب الأدوية النفسية. خامسا، فرط نشاط الغدة الدرقية. التعرق الزائد من الأعراض الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية،
لأن الغدة الدرقية تفرز كميات كبيرة من هرموناتها، وهذا يزيد معدل الأيض وحرارة الجسم مما ينشط الغدد العرقية. ولعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية يلجأ الطبيب للأدوية أو الجراحة. سادساً، السكري. يمكن أن يسبب السكري التعرق الزائد بأكثر من طريقة، أهمها هبوط سكر الدم، فهو يسبب إفراز هرمونات تزيد نشاط الغدد العرقية، ويصاحب ذلك ظهور أعراض أخرى كالتعب وتسارع ضربات القلب والصداع. تلف الأعصاب. يؤدي ارتفاع السكر المستمر لاعتلال الأعصاب، وهذا قد يسبب خللا في الأعصاب التي تتحكم بالغدد العرقية. سابعا، بعض الأدوية. قد يكون التعرق الزائد أثرا جانبيا لبعض الأدوية، وأهمها الإنسولين وبعض أدوية السكري الأخرى، المسكنات خاصة المورفين، أدوية علاج كسل الغدة الدرقية، المضادات الحيوية، بعض حبوب الضغط، الأدوية النفسية كمضادات الاكتئاب، أدوية علاج الزهايمر، أدوية علاج جفاف الفم. ومن الأسباب الأخرى لفرط التعرق الثانوي العدوى كالسل وأمراض القلب وإدمان الكحول وتعاطي المخدرات وأمراض الجهاز التنفسي ومرض باركنسون والسرطان وإصابات الحبل الشوكي والتهاب المفاصل الروماتويدي. وقد يرتبط فرط التعرق بتناول الطعام، وتعرف هذه الحالة بفرط التعرق الذوقي الذي يحدث عند تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تحفز الغدد العرقية، كالأطعمة المتبلة والحارة والمقالي والوجبات السريعة الدسمة والموالح والسكريات واللحوم والأطعمة الغنية بالبروتين والقهوة والمشروبات الأخرى الغنية بالكافيين والكحول. ويجب مراجعة الطبيب إذا كان هذا التعرق شديدا أو حدث عند تناول جميع الأطعمة، فهذا قد يدل على خلل في الأعصاب أو مرض السكر. نصائح للتعامل مع التعرق الزائد. يمكن أن تساعد النصائح الآتية على تخفيف التعرق الزائد. تجنب جميع الأمور التي تزيد التعرق سوءا كتناول الطعام الحار. استشر الطبيب حول استخدام مضادات العرق الطبية، خاصة تلك التي تحتوي على كلوريد الألمنيوم. ارتدي واقيات الإبط، وهي وسائد مصممة لامتصاص العرق وحماية ملابسك من البلل. تجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، واختر تلك المصنوعة من القطن. ارتدي ملابس واسعة وفضفاضة. اختر أحذية مصنوعة من مواد طبيعية كالجلود. ارتدي جوارب مصنوعة من ألياف طبيعية، فهي تساعد على امتصاص الرطوبة. استحم يوميا وبدل ملابسك المبللة بالعرق فورا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات بعد التتويج ببطولة أوروبا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان منتخب بلاده للسيدات للكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وجاء تتويج المنتخب التركي بعد فوزه على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان إرديم الرياضية في إسطنبول. ونجح المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة في قلب تأخره مرتين قبل أن يحسم الشوط الفاصل لصالحه بنتيجة 15-10، ويتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا. وأشاد الرئيس أردوغان بالإنجاز، مؤكدا أن المنتخب حقق إنجازا مهما جعل الشعب التركي فخورا بتتويجه بطلا لأوروبا. وحصلت اللاعبة ميليسا فارغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد دورها البارز في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا التتويج ضمن المنتخب التركي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

نتائج مثيرة في الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزونسبور إلى فوز كاسح على جنشار بريليجي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء وصنع الهدف الرابع الذي أحرزه الألباني إرنست موتشي، ورفع طرابزون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد جنشار بريليجي عند سبع نقاط في المركز السادس. وفي قمة الجولة قلب بشكطاش تأخره أمام مضيفي فنرباجي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي إسطنبول، وتقدم فنرباجي عبر سلوفاكي ميلان سكرينيار قبل أن يدرك رضوان يلمز التعادل لبشكطاش، ثم سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 73، ورفع بشكطاش رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما تجمد رصيد فنرباهجي عند 6 نقاط. وكان جلاتاسراي قد حافظ على صدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على بشاكشهير بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مباريات أخرى فاز قجائلي على سامسون سبور بهدف دون رد، وتشورم على أيوب سبور بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل قاسم باشا مع آمد سبور بهدفين لمثلهما.

أرسنال يحسم ديربي لندن وتعادل مثير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد. قلب أرسنال تأخره أمام مضيفي تشيلسي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي لندن ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع مانشستر سيتي في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. وفي مباراة مثيرة خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، وسجل لمانشستر يونايتد برايان بيومو وبنجامين سيسكو، بينما أحرز لإيفرتون تيريك جورد وأنسيلي ميتلاند نايلز في الوقت بدل الضائع. وواصل مانشستر سيتي انتصاراته بفوزه على كونفنتري سيتي بهدف دون رد سجله النرويجي إيرلينغ هالاند ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة. وحقق ليفربول فوزه الأول في الدوري بتغلبه على إبسوتش تاون بهدفين نظيفين سجلهما السويدي ألكسندر إيساك خلال أول 9 دقائق. وفي مباريات أخرى تعادل توتنهام مع نوتنغهام فورست دون أهداف، وبرينتفورد مع ساندرلاند، وبرايتون مع ليدز بهدف لمثله، فيما تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لمثلهما. وفاز كريستال بالاس على فولهام بثلاثة أهداف لهدفين. إنتر يقلب تأخره أمام نابولي، وروما يتصدر الدوري الإيطالي.

حقق إنتر ميلان ريمونتادا مثيرة أمام نابولي وقلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. وسجل لاوتارو مارتينيز هدفين وماركوس تورام هدفا لإنتر، بينما أحرز ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند هدفي نابولي، ورفع إنتر رصيده إلى 90 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما. وفي مباراة أخرى قلب روما تأخره أمام أتلانتا إلى فوز بهدفين لهدف بفضل هدفي ماريو هيرموسو وماتياس سولي في الدقائق الأخيرة، ورفع روما رصيده إلى 90 نقاط ليتصدر الدوري بفارق الأهداف أمام إنتر. كما قلب كومو تأخره أمام جينوا إلى فوز كبير بأربعة أهداف، ورفع كومو رصيده إلى 70 نقاط فيما بقي جينوا دون نقاط بعد ثلاث خسائر متتالية. أتلتيك بلباو يكتسح أتلتيكو مدريد وبيتيس يهزم ريال مدريد. ألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعدما اكتسحه بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة، وسجل نيكو ويليامز وروبرت نافارو وويهان سانسيت أهداف بلباو ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 لأتلتيكو. وفي مباراة أخرى تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري بسقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وسجل تروي بارت هدف المباراة الوحيد قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط فيما رفع بيتيس رصيده إلى 9.

سيليا يسقط أمام باريس إف سي، وموناكو يهزم باريس سان جيرمان. سقط أولمبيك مارسيليا أمام ضيفه باريس إف سي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وسجل أمين غويري هدف مارسيليا، بينما أحرز لاسين سينايوكو أهداف باريس إف سي الثلاثة ليحقق هاتريك ويقود فريقه إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وتجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز 11. وفي مباراة أخرى تلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه موناكو بهدفين لهدف، وسجل ماركيونيوس هدف باريس فيما أحرز نازينيو وستانيس إيدومبو هدفي موناكو، ورفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. بايرن يتعثر أمام شالكي، وإلفرسبيرغ يواصل مفاجآته. تعثر بايرن ميونخ أمام مضيفه شالكي بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني، ورفع بايرن رصيده إلى 4 نقاط في المركز 4، بينما حصد شالكي أول نقطة له هذا الموسم. وفي مباراة أخرى حقق إلفرسبيرغ الصاعد فوزه الثاني تواليا بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا مونشنغلادباخ من 2-3 إلى فوز 4-3، ورفع إلفرسبيرغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3. وفي أبرز النتائج، فاز باير ليفركوزن على يونيون برلين 4 أهداف دون رد، وبوروسيا دورتموند على هوفنهايم 3 أهداف لهدفين، وفيردر بريمينغ على لايبزيغ 3 أهداف لهدف، وفرايبورغ على بادربورن بهدف دون رد. أنتونيلي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا 1. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزا تاريخيا بجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مونزا، وانطلق أنتونيلي من المركز 19 قبل أن يشق طريقه إلى الصدارة ويحقق فوزه 7 هذا الموسم، وبات أول إيطالي يفوز بسباق مونزا منذ عام 1966، وحل جورج راسل ثانيا وماكس فيرستابن ثالثا.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.

نذرا علي نذرا علي وليفي لما زنزار يا بلا افرح بقربه

0: أروح.
1: بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا.

أبني أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق.

ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بماء جفني أشرق.

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

لجنة فحطين مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياض وجدي ليمك أعملت عيسى عيساكم كان قبل أحمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي

عذراء مريم، مريم مريم مريم مريم مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادايا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا؟

من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقى ترطب كالسلو يا المخاض وضعت طفلا وليف وسلو تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل.

0: عيسى نطق بالمجد عزرا ولا حملا يا يابا يا يابا.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب يا رب
3: حاد المطايا شفت للنور منشورا
4: حنبية أمرك
3: حاد المطايا شفت للنور منشورة وبحي طه الدعى للغي منشورة اصغى لي قولي وخذ لك راي من شوراي يا يا يا يا يا با
5: صلي على النبي
6: ما عم شوفوك لون نعمك ترينك

للنور منشورا. وبحيطاها الدعاء للغيب منشورة اصغالي قولي وخذ لك راي منشورة قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو إمام العرب يا عيني هو شفيع الأمم انحان يوما بشر أحمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا عيسى ابن بشر هو شفيع الأمم انحان يوما بشر يا روحي أحمد يا عيني أحمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد بأنك يا محمد

آيات كتب المهيمن ترسها وحبار تشهد يا عيني تشهد بأنك زعيم مجل البهاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حتى تعاصفها بيابا سرت بوضعك ومذريحك تعاصف غبيابا

سرعت بوضعك ومذريحك تعاصف وبحد سيفك فكم خافت ملوكا وهب عرش النبوة لك مولى الموالي وغب وشفاعتك بالحشر رغم الرغب وحبارا يا أغيت فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عينا يا يابا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عينا اسمح بقربي يا ابو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعض حسنك زليخ وشاهدت عينها يا يابا لو بعض حسنك زليخ شاهدت عينها

0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: اي خالد
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار، ما لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار عطفا علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار ما غار لما بنفسه

صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان

مبيد العداء وضرار بازوالي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات

0: أم دخلهم لك ذي حياتي وعمر حبيبي.
1: يا أبو ديبو أنا ألي طلب واحد بس
0: أمان.
1: ما بطلع غيره من أكرم الناس. هاي بوسيس
2: تراجع لنا
0: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي.
1: الله الله بس علم لا تستعجل.
0: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي خير الخلق

0: الله الله يرحم ابوك من الاول يرحم تراب ديبو
1: تعيش
2: منك ومن الناس
0: الله الله الله
2: منك ومن الناس احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي.

0: علي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطم أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي
1: في غيره

مع علي من نسل المكرم علي من نسل المكرم علي تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي وتيم

Ай! وكل

أدري في بحر الغوى أين موضعي. وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تسيب أدمعي. وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تسيب أدمعي. ولما

الصبر وطال تشوقي وفارقني النوم وحررت مضجعي وفارقني نومي وحرمت مضجعي أتيت لقاضي العشق قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعوى إذا جئت أدعي سهادي سهادي سغادي ونوحي واكتئابي ولوعتي وشوقي وحزني واصفراري وأدمعي ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي ومن عجب اني احن اليهم روحي

وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وإن طالبوني في حقوق هواهم أقول فقير لا علي ولا معي. أقول فقير لا علي ولا معي، وإن تركوني في سجون جفاهم دخلت عليهم بالشفيع المشفع.

0: يا مليح اللمأ وحلو التثني وجميلا جماله قد فتني، أي ذنب جرى فديتك مني، ما الذي أوجب انقطاعك عني؟
1: يا مليح اللمع يا مليح اللمع يا حلاوته
0: يا مليح اللمع وحلو التثني وجميلا جماله قد فتني، أي ذنب جرى فديتك مني، ما الذي أوجب

0: يا مليح اللمى وحلو التثني وجميلا جماله قد فتني.
1: يا

والتفني وجميل الجماله قد فتني. يا مليح اللمع وحلوة التثني وجميلا جماله قد فتني، أي ذنب

أدلالا أدلالا أدلالا هجرتني أم ملالا أم صدودا أم قسوة أم تجني ولولي يا با يا يا با أدلالا أدلالا هجرتني.

بالصفا بالوفا بليلة أنس كنت فيها من غير وعد تزرني بالصفا بالوفا بليلة أنس

يا مليح النما. يا مليح النما وحلوة.

قصدي وأنت كل التمني. إن تكن مذنبا فعنك عفى الله، أو أكن مذنبا فعفوك عني.

online age.

0: صلوا على الحبيب محمد.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا.

أبني أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا وما من معشر، جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. نبكي على الدنيا وما من معشر، جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكت

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.